لا إله إلا الله فهذه دعوة الثاني الصلاة والقمة القمة. نعم. Berikutnya,